0: بلانو تري خاسر كاش في اليد كرماتنا الويل كنا عبادة تري كاش موت بالدروب كبسم النايش نربو طاسة بالليل باش نساو النار تري أركول كل النار وسليل بار تري أمرار رخصنا الراحة رخصنا فلوس
1: نوم نوم نوم نوم كل شي تما سامكن

0: وقت الفريع لكن الكلام زي المرة وتيوم تعطس عليا وضرب معي سي ضرب معي تقريبا ثلاثة هنا وخلاه وتيوسين متعطس وتيجي في الدارون وتيجي نص ساعة باحية وزي عطيني ضرب معي الزيادة
1: عوضها عوض
2: يا هو
1: عوض

ولكن يجب ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم